0: ويلا ولا عيلها يا ويلا عيلها يا لا ويلا يا ويلا الله
1: يا لا ولا عيلا ولا عيني يا لا
0: يا ويلي ولا عيني يا لا يا ويلا ولا عيلها يا ويلا عيلها يا لا ويلا يا ويلا يلا

يا لا ولا عينها يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا ي